انا ماليش فين انا ماليش فين انا ماليش خايف كله ريش كله هيش انا ماليش فين انا ماليش عارف كله ريش كله فيش وانت مش فارق خطوة حفر على الورقة عظم بس حاسس بالشفقة عكس بس راكب على عجلة السرعة حلوة بس الحادثة أحلى الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة تقول تقيل أقول ده فكة يقول سمير أقول ده لال ده غابة بامية كله عينه قعدت